نغمان انجي ريدم كيغلي بيا ساز الزيدر هيقة نقال امر هوكل رهي غازر فكان نقوتر رهي غدي داو موشين وجي